هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar dan ikuti acara selanjutnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya, pembacaan doa oleh Ustaz Dr. Haji Sulaiman Taha MAG. Dengan hormat kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memimpin doa, saya meminta ketenangan kepada anak-anakku sekalian agar supaya doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam memperingati hari kelahiran Rasulullah yang sudah 501 tahun yang lalu. Karena itu mari kita ikuti, menghadirkan hati di dalam pembacaan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, bi zikra maulidi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nas'aluka bi nurihi wa barakatihi wa sunnatihi an tamla qulubana mahabbata nabikal karim wa an tarzuqna ittiba'ahu wal iktida'a bi akhlaqihi wa hadihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma aslih qulubana wa aslih a'malana wa aslih asrana wa mujtama'atina wa ijma' kalimatana ala al-haqqi wal huda وألف بين قلوبنا وازهب عنا الفرقة والعداوة والحسد وسوء الخلق. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين واجعلنا دارنا دار الأمن والإيمان والسلام والاقترار وبارك في أهلنا ومواردها وأرزاقها. اللهم وفق ولاة أمورنا ومسؤولينا وارزقهم الأمانة والعدل والحكمة واجعلهم سببا في الخير والخير العباد والبلاد وابعد عنهم الظلم والفساد وسوء القرار. اللهم احفظ شبابنا وأبناءنا وبلادنا واجعلهم جيلا صالحا عالما وائيا مختلقا بأخلاق نبي محمد صلى الله عليه وسلم نائب نبي لدينه ودينه والإنسانية. اللهم اجعل علمنا وتقنياتنا ووسائل الإعلان والتوسل سببا للخير والهدى وتجعلها سببا للفتنة ولا تجعل سببا للفتنة والكسب والبغداء ونشر الفساد. اللهم احفظنا من الفتنة الزمان وفتنة الشباب والسهوات ومن كلام الذي يفرق من الأخبار الكاذبة ومن كل ما يبعدنا عنك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في أهلنا وأولادنا واجعل بيوتنا بيوتا للمودة والرحمة والسكينة وأصل ما بين أزواج والأقرب والحيران وجميع المسلمين. اللهم أكتم لنا بالإيمان والإسلام واجمعنا مع النبيين محمد صلى الله عليه وسلم بالفردوس الأعلى من الجنان غير هدايا ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Panitia. oleh Bapak Insinyur Hartono. Dengan hormat kami persilakan.